0: نتعامل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا
0: طبعا حاجة سبحان الله.
1: أنا
0: إنسان ومسلم.